احمق. تعتو مانكو سلال منافوشين يوم لي اخلاك سلكوخوكي كوبراتيو وتتقاكيري تنق ماري كون بياق ابلي كومون لينك اعتي ساقون بان رارا بينكيل ابان تانولا اتنق ماني يوشي راموك جاكولي اوكينك لي ساقون لي تن ان لي كاوشلاك لي نالباك لي سيكوالش بيول لي كونخوكي نالب لي كانخيل ملاخ لي جاكيلال لي نتالي مانسا لا كوبراتيو كوي كوان لي هونال ملاخ بي كوان كلي ناخيخ جاكو تلاتين كاجو كاتشي اوكين جال اخونيس اخكوي جو كاتش تقبال جاكو لي اوكي بال جال اخونيس اخكوي جو كاتش تقبال جاكو لشكول بال ملاخ لشكيال بال راخ لروجينيوم لا كوبراتيو ملاخ لي كوبراتيو اللي ناكو تالي مانكوي دل توقوي تقانا لبا ملاخ تقاتسكيل رشلي اتين خاين تقاكي لين كوبراتيو ملاخ لا كوبراتيو واخكوي لي كوبراتيو كوي ريليك شكيال جو كشي ساقون جو كاتشي ساقون جو كوشي ساقون ساقومونيل اران نارود تاقوكسي ابلي اتين اكوايا ابان كوي كيال كاكوي كانا اخ نقاخ مالي كاكوي اشنا اخ ميا بلي قاكويم نقجوشي تشارك دي اوچينين كان نقوان مالي لينا كي راموك لينا كي لقوك رولي اكويم كسب ايه ركينات جيك توشيك جيك اكين وتحانيم لكي نو نق خونسو تاكوي تاكوي لاب جيرولي خونجيا مالي كيال تاكوي تاكولاق اران أبان لكناو ناق باركوان كتلات آن سقالي تاك اي رخش لو قال آن رخ سقال لي تاكويل تشخوني لي باركوان لي روسيلال لي كوان سالي خونخون جي كوپراتيوز أبان كوي تاچاو ودي تاك أييرو لا كوفين ريخون لي كومون ريخون لي بويانام لي إنك أنا كناو رو مري تخو خونسود إنك أنا كناو أخوي ما سقال إشتوها كوي ما سقال إش بيسبال وتنا بالشيك نا لبا كويل لتن تورخ تاك اي سا اخ وتعانا ان ديش كومون لي نا لبا كي جو كوتش فانو كيلا نقوان تشكا واش كي ابشكوش فدي كوبرا دي نا كولاك سالي كيان سالي مو باز اللي كون فوق شي كوبراتيو اس ركين ليش تن ماغا خونا كنا ولايش رسال كتان جو كوتش كولاك سالي كيان ري نا لبا كري كاوش لك أبان نقاش الله بخوي رخلال جرو نق ماكوا هانهين خون لي تشيلان ماكوا هانهين خون لي مخيكوان لي نقاش بان نشتي بالي قاوش لبال نالي باك تشيريش لي كارو كيو كوس لي هون هون تشي كوبراتيوز لي كارو سقال قي لي كارو اكويلا نكانو نق لي كومونيل لي كوبراتيو كوي كيو كاتيو كين اكوي ملاخ ايري ملاخ قيسا كومونيل وتكوي إنك أكوي نقاش وكين ملاخين كان قاخش كود بال ملاخش كي بال نق قيلي كومونيل جانجان تاكوي تيال ساچوك هونال ملاخ تيال راموك ناخيخ جوكو سالي كوپراتيوة لي ناخ من بيجوريب لي هونال هاين نشقناقا كواش قسيسين نق تقل تقارا تاقوش لوك اي لي قي لي قاك انخيل لي قا كومونيل لي قا ميتسيو Tento taka kolrish. Tento nak la oa kwito ukeng la oa kwito atinak chirish chishkunil likaru re likoperatiwa. Tento nak mare kwanhu nak li komon mare kyosh kampal chahkilal mare kyosh sikbal janru nak toshku. Aran rak nak taka kut sakali kametsew aran rak nak taka kut li kakakwilal. Aran rakha kwe nak taka kut baya kakos el man nak laat nakanaw nak chakyali ra chakchirish kol palrish la komonil la kooperatir narun nakat po nak kwan hun nak kwan kwe pak li komon li nakerak shkambal hun railal hun chakilal hun hachok ip sa la kooperatiwa aban li inkana oken li inkana sakon Jalta Arabi liya silal jalta numek chikho ganut maka tishmanu. Lina sigman biya shkana kakwa ishka spitsin anak chanru naklao likwanko sa likungu chikho operatiwa takil takarao takakol rish likaru ke likaru akwe laat. Konak marek kwa hunak karakwe pshtaw li raila